ويلفت فلوسل سلمينات زرقنا كو جارة في جانا يفرق رمضة في جانبي ويبا.

السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ایف ایم 88.4 مینوالو یارانو دوستانو ماماگانو چاچاگانو وڑو خوشو

0: انا شرحت ان انا ما خدتش اي مايك بس الدم اللي جاي من المحكم الثاني ما برفعش
1: كده
0: فعلا اللي بتشتغل دلوقتي بجنين ده زعلان تدخل من صداقة الجوانات دي دي ودي بان الدراطرة دي ودي بان الدراغانة دي ودي هما جاتي دي لدوان شراطين كي وقتي ودي دي سحر
1: جيسي
0: الله دي لأنه بها ناسي دي ودير مسألة داتي دي شاقا من نقل الله بعد دي وطول دار جسم زالتا دا الدمارة تدعوة تبارك بمعنى من تقفل بعد دي ورجش نقل تفرقون لما قدوار دي الوقت اش پین زیات نا وخت په دې موبایل استعمال شو در زاریا په وخت کې یا نو وخت په کې یو بیروزګاری نه بیروزګاری نه متابعه